النفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق سباطات سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.

جلع جلع بالدلع بدي امسح فيك الملعب بدي اتمنى اتمنى نوسع احنا نحروث احنا نوسع طال فينا الليل سبب تاني بعطيك اتنين.